هتا عيامة شي زور لبو من هردايا عربيو أمن دسما وسربانة شي بلين هتا دو تاوي محبوب.

0: بینران و بیسرانی خوشویستی تلفزیونی خاک ده هر جگه یکن سلاحی خواهی گورتان لیبه سلاحی برنامه شارنوه لیوی عزیز و خوشویست بید برنامه شارنوه امجاره چون خزمت خوشویستی شیطری شار اویش که دکتر صلاح محمد که دکتر سالانی چی زور خزمت به امگله که و به منشتیمانه که پیم خوش بو لذاری خوی و هنده بابت باسی کن که دکتر جانم که تو مکاته که باش
1: ام که تو باش و سلاو رزم هی بو بینرانی ام پروگرامی
0: برسته زور زور سواست کن ایم رو جناب هیلاگه کن من بخشم
1: سرچار به خزمت تانه
0: پیم خوش بو لذاری خود و نای خود سیانی که
1: با هر با بلین چون که برزت بدت صلاح محمد
0: بله
1: طبعا که اشیت دروی ولاد اتر به ناوی سی هم بانی کرید
0: ناوی
1: سی و اگر تماشای نوسینه کنم کید یا او چاراچانه که همه به ناوی صلاح عزیزه وی
0: صلاح عزیز
1: ناوی نوراست عادتا ناوت جید
0: راست
1: جاوش بو هر من نام صلاح محمد عزيزة خالتي سليماني كعلم خالتي سليماني چونك اوكاتيك قوربين يما بابلين مشي سليماني معنايك و تاميكي تريها بو اگر بقرين او حفتا صار بيش استا من لقراتي كان اسكان بو مالي بابيرم نصرابو مالي عزيزة فني هر پشت مالی شغلتیو بوینی اما بوی جیانی اما و بابلین گراچی اما گراچی کانسکان بو او نوچه بو زایده مزگو تی گوره حتا که و گشتینا برده جی سره لحوینا اچوین بو حجره حجره مزگو تی گوره و لکاتی سرطعیشا ل مكتبي كانسكان وي جا خو عفيك ابرام دو صاله من قبل تربو اويش لقال كاوي شيخ لطيف بابين هردو شان خو عفيك طبعا اويش العين المكتب وين يما ودوي كان صار شي بيتشو اتاكو نقل بين بو بغاو دوايش قراينو ولا بغاو ببوني يانزي ازاري حفتاوا و ششی احمدی سلیمانی قرآن امتحان کرده را
0: بله
1: دوائی چون با بغا با کلیه بکرریوس امتحان کرده فیزیا او که زنکوی سلیمانی تازه بو زنکوی سلیمانی لشست و هشت روز کرده بو بو تازه بو بو ایمان او اختصاصانی و او مستوائی که من حزمه کرد دستم کرده لسلیمانی نبو با اصل بابلين أصلي باوكم لدو جيغاوة هاتوا بابلين ليش يعني لأنه شيء أغجلره لباوكيوة بابلين كإستاش طبعا خزمو كسكر معن هي دبي ولداش كيشوا لشوارتاوة هاتوا چونك بابيري باوكم لشوارتاوة كوري زور بوا جوخاب بوا يتر إما لبنالی و زیاتر پیوندی من به چوارتابو بابلی
0: بله
1: و استاش من کمال و جگام هیا لچوارتابه و زوش حز جگام به چوارتابم یعنی براستی لدائک موا دائکم خلچی موسلا با اصل باکم کریکار بو لزاخو یکتریان بینی بابلین لوی تر هنائی چون با سنجار بسنجار من لدائق بو يعني كاكم نزاخو
0: كاكم دائشي جنابت
1: خلقي موصلة
0: خلقي
1: موصلة موصلة بلا بو كاكم نزاخو لدائق بو من لسنجار لدائق بو يتردو عيش قرأينا و بو سليماني بابرين لابناليو من كهاتم وابزانم تبنم سير شوار صال بو يعني كهاتم و سليماني من خالق هي كزوزر غرينغ بو بتعبات خالتي سليماني بيزانيت اما ك امانود اما خالتي سليمانين بتعبات كشين بو بغاو كشين اكوليو خالتي ما نبيني براسي سليماني ناوي شي زور جوان بو يعني
0: راست
1: شاری کی شارستانی بو روشن بیر بو زوری بابلن اوی که چالاکی اکادیمی ها بو چالاکی سیاسی ها بو هموی اوانا یا عسکر بون خلچی سلیمانی بون جای ما هر دوایش کشین بو امریکا این مود یا خلچی سلیمانی خویم تن شینه ما بس یعن لچیه ما بس یعن اما وشه که هتلر و توی تیکاتی خوی که آری بابلن آریکان او عنصری آری جوازن لگل عنصر کانی تر چون کوانی تر همیش سوره ایش بودی امت جوازن خوان من شینا بوی امش به صعبت اما بود یه مخلچی سلیمانی بوشی وید سلیمانی لو کاتی که باسیه که من دوم یعنی لسی مرحله از مرحله مناری و مرحله بابین هجده سال و حفظ سال و آنه لگل دوائش که حتمو با درست کردینی زنکوی کمر جواز بود لمرحله بابلین او کاتی لعمدهی سلیمانی بوین براسی او کتب خانانی لجاده مولوی و لجاده پیر مردوانه سیمه چی زور جوانی بود
0: بله
1: جا او هر بابت اکلاو اگر حضر که دعایی باسی بکن
0: والا هر پیام خوش بکنه جنابت فرمود اول جار که پیام نواتا کتاب خانو لسرتایی کتاب خانی کانی اسکن بود یسا او کتاب خانه ما
1: بله
0: هر ما جاران لچوه او یساش لچوه
1: او کاتا هر لچوه که اچیتا ناو جاده که بابرین با مالی شیخ لطیفی کون بابرین
0: بله.
1: هر پشت اوان بود
0: پشت اوان بود
1: استا جاده که اگر کلانه که بشیتا سر او وابزانم که اک شیخ مصطفى او تیره چی درست کردوه لگر پارکین و که کریمیش بنای چی جوانی کردوه با فلکلوری کون
0: بله.
1: لوی دن راو جاوز سر جاده ایمه بود
0: هر نوی کنس کنی سرش
1: هر کنس کنی
0: بله. یادت به چه بر رو بر بو ماموستا بو
1: اوم نبیر ناید بلا چنشتی کم نبیره لوانه او که تا ایمه طبعا خوراک و فیتامین و اشتانه همی به بلاش هد با مکتب
0: بله بله
1: یعنی او که تا و هنیش من ها بو تندرستی مكتب من ها بو صحن مدرسية بعربية
0: بله.
1: بيهود اگر نخوش بكويت اشوي تاوية خزمتي انا كرديد انتر او كاتا بوشي وي يعني
0: ومن بيرم دي كاك دكتور سعره چي گوره هات اميري اشيعه و تيش چي تابو زوزو اشيعي السن يعني قرتين
1: اشيعي السن من اوام نبيرنا برا مثلا فحصي بيست يعنى كرت يعني او كاتا نخوشي بيست خاصة ناو منالا يعني مثلا تماشا قجي انا كرت باكو تميزي اخر او كاتا وشياري او انا نبو بويا خمخوري او نوعا خوش نخوش انا بو
0: شش صال دا كتاب خاني كان اسكان
1: من شش صال لوين نما طاوم نكرت من نصن في بينج شون بابغا لقال باكو مكان اقربو بابغا بويا عربي منازاني و شو که عربیش من از زنی، اتر امش شتی چیزهای زوگرینگ لعنه است نوی تازه هستی پی نکرد براستی. اما یعنی اما که الان کردین و خارج استعمارین کسی به امی نوت و ایوا کردن.
0: بله.
1: یا ایوا مسلمانن کس به امی نوت و وشانه یعنی وشی کردی و مسلمان من حتی کوچوب و باقانم زنی. من کردم چون اتوماتیکی انتو ناو جنگی خود تای هر تو کردید کسی چی تر نیه
0: هر تو شاید دوره که خود دیگه با کردید
1: بایا کسی اک ناله تو کردید چون همو من کردید و ناله تو مسلمانی دی اسونیت یعنی چون که براسی من امشتانه لبغا فیر بوم که من نا کردم یعنی کردیش معنی چی تریه بایا دوانه شوناسی من با وشی کردائیتی یا با مفهومی شوناس لیو دستی پیا کرده بین هر لصنفی ششی ابتدائی و لبغا که من زانیم من کردم یعنی جوازم لگل عربه
0: لیو لپولی چند دستی پیا کرده و؟
1: من لپولی پینج
0: سخت نبو که؟
1: زور سخت بو بوی نالم شش راسب بو
0: بله بله
1: یعنی او کاتا شش بکلوریت یا ششی سلطایی بوی ناجح نبو او کاتا فیری عربی ابوین بکردی يعني ابوايا وشيشي عربي بكردي بما نسيايا
0: واه تافير ابي
1: اما طبعا لو انا هيني شي محمد خالطان بيني وتفسير تفسير القرآن وأويش بعنا شيء وشكاني قرآني بكردي دا نسيل السر وش عربي كوا
0: بلى
1: إيه مش بوش يويا أو كذا جزء عما وش تانو بوش يويا بو إيه مش وام أنا كرت ك وش عربي سر السر هو بكردي أمان نسي حتى أكو تبقى معنا كشي شيء أو تاكو بيزين بيلين هو كي ما تايستا من استا سروح حفتا صالم بلام تايستا عربي كم غلط تيايا
0: بس
1: يعني جامع لو مرحلة طبعا بزوت نوي عربي زور بهزبو لبغا وتماشاي كردي أنا كنت بشاوي شي زور ناشرين من لبير ما مستاي عربي وآين يك ما مستابو هردو شي يعني دائما لدان مخوارت لو ما مستاي چونك عربي كم زور زعيب بو يعني وكا أيود قرآن بخوانا مثلا من بعربي كيشكاو أمخان أمخان نواز أويش تراب وأيوتو جناحة
0: والتلفظ
1: تلفظ زكاب زور زحمد بو جاء ما وايد لما كرت كبراسي صرف يجي من توسطوا زور هولبام كعربي كم بقوة بيت وتوانيم الحمد لله استانو سينم زور هي بعربي وهرواش كشوم أمريكا هولا ما أمريكا إنجليزية كم باش بيت وهرواش استالو أنا زمان يا كم نسيني من ما إنجليزية يعني
0: بلا كواتي سكا كدكتور كردي عربي إنجليزي
1: بلا
0: دسا كانت خوش بس
1: السلام عليكم
0: ما إيش أنا زي كا كدكتور لبي حتى كو بوري ششي أمادي وطاو كنا لبغاوي
1: نخر من شش قرامو بسليماني نالي
0: جالي تقرأيتو
1: قرأي نو بسليماني
0: كا دكتور كقرأيتو جيسان ديرا دراسة كردي تخوينو جالي شكا يا دراسة
1: بلا جاوش يا شكي بلا موكا حتى زماني كردي باش يقنبو لبكرروريو
0: بله
1: بله. بوی چشم نبود یعنی.
0: بله.
1: لزمانی کردیا. او که تا آب ما مستعانی که پرز بود براستی ل آمدهای سلیمانی. اوی که لبیر ما با مستع ما زمان نوی عیسی بود که هینی بود تو. کیمیای بود تو.
0: بله.
1: ما مستعی عبدالخالق دگلی و ابزارم زمان انگلیسی بود تو.
0: بله.
1: ما استاد محمد معرف لو ابزارم احد یا نه احد او برزانه یعنی ما استاد چاک بود براسی اما وکو عملی سیمانی اویش بشی چی شنازی بیاکین او کاته
0: بیاکم
1: یعنی سیمانی قرآن رقم بود لم شاره یعنی بلام جنگه کی که هاتی نوی اما دوائی یانزه ازار جنگه کی زور جوان بود براستی جوانه کش تو بو یکم جار هست با آزادی نتویی خوام میکنی که اما شتی که تازه بو یعنی بو کردی یعنی و دستکوتی که زور جور بو با من بوی عبیانیت متصرف کرده شرطه کرده اوترسی که هبو پیش هفته نماد وای هفته یا ل هفته شان ازید با واکل کشورش که کردو ولی شستویا که و شتک هات دست یعنی دست کوتی که داوود دو. اما شتک جاوش بوار به میجو باسیه کم یعنی استان اما زور عربی بینین نیره یعنی. او که طبعا اوتیل و شد نبو سلیمانی بوشوی که
0: استانه.
1: بوی عرب یعنی ویست بین بو سلیمانی بو نوروزی بابرن هفتاویک.
0: بله.
1: ایتر او که اتدا صلاتی سیمانی دعای لیمکر خالشی شهر باوری کمال کینه و میوانداری او عربانه کینه. یعنی. اما طبعا که تماشای که دمی جوه شتی چی زور جوانه. یعنی اوی که استار رویال لحلب جا براستی که حول یعنی او کچه خالشی کربلا رزگار بکن و هم خمخوریان بشن خالشی کربلا چون او هستیان بود روز بود که والله اما ام کردانه مروی که چاکن و ابی امش خدمتی هم کن و او درختانه هنه هنه باکو دیاری بو حلب جا اما او که تل حفته و یک که باسی نوروزه کم و حفته و دو بعین شیوه طبعا انتا اکم حفته و چوار بردو هم بود ام خلقه که هاتن کردیان خوش بیست طبعا نبیره نچه پیشوه همون با اصاد تماشا اکره
0: واو
1: بلام دوای اوکبر دکان بینی و بینن مالیان کرد تو بویان و بوي دواي حفته او بيج يا حكومتي عراقي قراريه كام خلق بنير ابو وسط وجنوب العراق وش اخواري العراق خلق كزور بجواني و عملي كرديان كرت
0: واه
1: بيج يعني شي زور باش بو يعني بوي راي من اما وكو مروف ابي دائما هو بين شت كلاو نكيد اما ما مروفي زورشتي هاو باش من هي بيزنا كاما همشتي سياسي بكن برقو بدشمنايتي امش دوري خوي ابيني يعني.
0: من بور كاك دكتور اما هيج دشمنايتيك ما لقال وكو نتوا لقال هيج نتوا كان ابو نك عرب نفرس شي شي سرشي ما لقال نظامك بو نظامك مثلا حقي خوي ندايتي بي خوش نبو خولي نكدو برايتي اتاكو استاشكر کاتی چی باشه تو تپیش او لکتیگش نکه. اینجا هم دشمنی کرد لگال نتوان نبود راست فرمی. که اگه دکتر حزم کرد او پرسیره لذت جناب بکنم. خود پیت خواج رو باشی فیزه تا بجات نزن کو یا او وقت جو کوی استاد
1: نخرد. سمت یکی زن کو کات عامو.
0: عامو.
1: عامو. فیزیا دخوان کیمیا دخوان بیکاری دخوان همش تکان تقریبا موادی اساسیات اخوان دوای کاشیت صنف دو پیشو بشیت صنف دو اگر تو جای جدا دهنابیت اتوانی بشی بو هندسه
0: بله
1: او کاته من علومی بغابم نو کل تربیه بغابم جوازیه که علوم ایتوانی بشی بو هندسه اگر درجه باشی هنابی انجا من کچون بو بغا لداخلی بو طبعا لداخلی شکر ماری باوکم سلیمانی بو او کاته من حزم ل بركارية حزم ل منطق بيوت جاي نازم أجر وشيء كابي بو وشيء كردي بو منطق يعني شو كبركارية ومنطق زول ل نزيك يعني وحزم ل برسيارة دائما هذا كم برسيار كم وبشون ولا ما كشاب قرب كيكم طاوكير من أنا لسعيناك إلا فيزياء من جاي جدا منا لكيمياء جيد هنا ابو بنشكا اويكا بيدل ابو شو بشيت يعني بتي شو ده وتم كيمياء بتي بو بو كيمياء شي وتم اخر حزم بكيمياء جاك يعني ما بعرف فرصتي ايش كردن زياتري هي
0: اوكاتا شروابو
1: هروابو اوكاتا يعني طبعا من اسا خشيه كم هي بروفيسوري كيمياء يعني يعني برام اوكاتا وتي برام تو جيد جدا هنا ولا فيزياء جيد هنا ولا كيمياء تو ديارة يعني فيزياء زور باشي وتي والله من خو سعي نكردو فيزياء جيد جدا هنا
0: والله
1: اذا وتي مدام تو سعي نكردو جيد جدا هنا بيت اي اقل سعي بك انت وتي زور باشي بويا فيزياء نوسي ومن دواي صرف فيزياء براسي فيزياء لو كوالم خوش ويست بلام هستم كرت ولامي زور برسياري عقلي من ايات كيمياء نايات يعني توزان كيمياء وبيولوجي اوشتاني
0: جواز
1: جواز يعني بو حزم لفيزياء كرت ومن استاب همو تواضعي شو عليهم من فيزيائي وكاليم فيزيائي شون كان لفيزياء نختي شي تيجشتو يعني
0: كاك الدكتور لتشو برنامج دكتور هكا دور قلت هذا يوجد بيقومان لفيزياء
1: طبعا منك عليهم اما يجيلي اما باجي تيزوريا دواي طاو كرديني كوليو شوكا لحفتا وشواركا هاتمو بو دروي بابلين بو شوارش جاري كتر كده سي بيا كرد ودوايش قرامو بو بغا جاري كتر اما همو ما نشوينا نو قائمة سوداء بيوتري لا ايعيك الرش يعني بويا من قبول نكرام لدراسات عليا كلا علما من بستوبينجيا كم درشوبهم يعني ولهمو مركزي كي بابلين اويك بيوندي هي بحزب بعسو وانا قبل ناكري ويا منيش اوكاتا زور خفتم بارت ووتم اما لهمو عراق اوكاتا فيزياء اكمانيه فيزياء شي نووي يعني اوكاتا طازه دس يعني كدبو بدرس كديني
0: نووي
1: يعني باشا اي كل شو نتوانى سود بور بغريد لما شو بتوانى ايش بكات اگر شهاده این نبید او که تهر با بحثی دن رابو با عرب دن رابو با شویشی عام منش قرار من بچم بخوانم اجا من طبعا عائله که فقیر بوم یعنی عائله که که الله من فقیر بوم لچن بشه که فقیر بوم نوک وهر مادی یعنی لخوندینی شا یعنی من باکم به هزار املا اولا اینجا ششی طاو کرد و ششی ابتدائی دایی کم نخوی نوار بو بویا من یکم کس بوم لعائله خوام که آماده ایم طاو کرد که کلریوسم مور گرد یعنی جامعه جامعه لبیر متا استا باکم نه زنی من اصلا فیچه نیش بوم که مکتب بویا که قرار ما بچیم با ماجستیر و دکتورا براسی باکم زور پی نخوش بود زور یعنی گوتی اما تو چیه که هموش باکم دوائی چون با ایشی کاری زرنگری و سرکوتو بود الحمدلله زور زیرک بود باکم یعنی لو ایشه و توانی بنمایی که مادی باش درست که با عائله کمان یعنی و تی او شهادانه من هیچ اعترافی پی نکم همی بخواد سر دیوار برام طبعا لویا غلط بود چون که دوائی من خوشککانم لسایی من یعنی کرد بوی احمدیان طاو کرد پیشو کردن و یکی کن وکو بودتم دکترهای طاو کرد و استاد پروفیسور یکی کن ماستری طاو کرد یکی کن ما مستای اتر با مشوه یعنی من بوم به نمونه یک نوع عائله که خواه مود و ایج لعشیره کشا یعنی خلچه که باش حتا نو خوندی نوا من کچون با امریکا بمبستم لسر حسابی خواهم طبعا
0: لسر حسابی خواهم
1: بله ویستم ماستر طاو کم برام دوای ماویشی کرد تقریبا کمتر لصالی اتوانم بلیم ویتیان تو زور باشی ده ایشا یعنی یعنی اوان لیوی خطره بیت تاقیده کنه و درجه تو روشتانه ویتیان بو دکتورا تاوان ناکید جامش شتکتم لیره باسی که من باسی کونه کم یعنی هشتاکان بدایتی هشتاکان امریکا براستی اولاده که عظیم بو اوکاته نوکو با پیشکوتینی چکو آشتانه بلام خلقه که زور باش بود بایه من که چوم وکو تربیه یک یعنی من دائما اوه علیم جنگه یک یعنی مسیحین اوروپین با اصلا بیایی که کردی که عراقی هاتو مسلمانه علیم تو بود که دکتره طاقه ناکید یعنی اما من تو او پرسیاره با خوی یعنی بایه من هلو مرحله بابرین هشتاو دو بود مش توصیه بو قرار ما ماستر طاقم و دکتراش طاقم دوای او بویم من لهش تاو پنج ماستر کم طاق کرد و لهش تاو هشت دکترا کم طاق کرد و او بابلین تجربه ای که من کردم دیار بو جگای رضامندی حکومتی بابلین امریکا بو تقریبا اوکاتا بس یشتا کانا کبروع مليون دولاری که مصرف کرا اما طبعا منی خسته قالبش یتر او یتر یعنی هر ام تاقی کدنو و تجربه و سرکوتن که تو سرکویت لولاتا دست دگرن یارمتی دین حتی که زیادتر پیش کویت اما طبعا امن لامریکا دو نوع کرده بو عفوا یعنی اوش با باس کم کردکان ای شستکان او ای که روش شستکان کم بون چن کسی بو چن وابزان منوی عمر بو ما مستای صناعی سلیمانی بو استان او کم نبیر شو فعبی که مرد یعنی و کردی هفتاو پینچ لیران او هزار یعنی قبول کرد
0: چون
1: بو اوی لوانا زوریان اخوانوار بود و که گیش نه اویش براسی زمان انگلیزی ها نزانی و زوریش هن من و با نخوی نواری خوی هن باولی ایتر ایش هنه کرد بلا هم هیچی وانه بود لگل اوانه شش پین شش کسی که بو یشی چند دکتر نجم الدین کریم بو
0: بلا
1: که توانی اختصاص ور بگری لجراحی نیورولوجیس اعصابه یشی چند دکتر اسفندیار بو اسفندیار شکری یکی کن مامسته بود دکترای طاق کرد بود به مامسته کمپیوتر خیلانی اسعد خیلانی اما سیه کس هشیان دکتر بختیار در کالیفرنیا بو انجا لمانه اگر تماشا بکی منو دکتر خیلانی اسعد خیلانی اکادمی بو اوانه تر اکادمی نه بو بو یم که جماره من کم بو ناچار بو خاصن که 98 رویاو تا 91 ناچار بو که بچین ناو ساحه که ساحه امنی الاصلا اما اکادمین یعنی اما ما مسای زن کوی بلام اوزلو مزوری که کرال سر کرد یعنی براسی یعنی باسی انفاله کم یعنی که وای کرد که اما لزنکو نقطه کادا بنین با باس کردینی کرد یعنی
0: نتوی
1: کرد و چشه کرد و که اما شوابو یعنی که اما درگاه من با نکره او چون که حكومه امريكي لقال حكومه صدام بو او كاتا بلام دواي نوت وياك يعني هم مشتكان قرا يعني هم درجه كمان بكره او كاتا بو بجدار بوين ندرس كرديني كي ان سي كردستان ناشونال كونغرس ودكتور نجم الدين مان هالب جارد بكو يا كم سروجي كي ان سي و تدرس مان كتب شالاشي بوشويا من مالبندی به دیسیم درست کرد.
0: چند کس زبون دکتر او کاته؟
1: لکوبنویی کم لوانه زیادتر لپنجا کس بود.
0: پنجا کس.
1: بله.
0: هر بشی کردستانی پاشودی تیابو یا پاشگانی کشی تیابو؟
1: ایرانشی تیابو و ترکیشی تیابو. بلام دوائی هین بو. یعنی کم بو نوا زیادتر کردستانی عراق بود یعنی. و چون که مام جلال او کاته پیشگیری که انسی کرد یعنی. ایتر بابلن اوش وای کرد که بشه چی تر دور که بیتو لیما بلام که انسی دوره چی زور جوانی بینی لو فتری بابلن که باسی اکین دوائی نو تکان و ایما که مرکزی بدیسی من کرده و اما اکادیمیه مرکز بدیسی اکادیمی لسر کرده بیش یعنی زوری او نوانه که روبرت اولسن چارلز مکدونالدز آنها همی مامستای بابلین لزنکوی امریکین و امریکین خویان بلام نوسین یعنی هیر سر کرد بوی آنها همو دعوت کرد من قسم نو موضوعی بابلین لکولینوه لسر کرد بلام بشوی چی مرکز و گورترین سرکوتن بو ایما او بو که لواشنطن یک کم کنفرانس بکین به نوی نتوی کرد یعنی که سیر روش مونتی کارلو بی بی سی و انا وایس اف امریکا همون تغطیه چالاکی همی کرد و لخارجی و لوایت هاوس و لپنتاگون و اوروپا و انا همون پشدار بون یعنی من براسی اوه شتک شارازی پیه کم چون که همی خسته سر خریطه زنیاری امریکی
0: که دکتور جان منوانه شارازم لجنابت تو هیچیشی لدام از رنرانی زنکوی کومد لشاری سلمت از کم تو از ما باسی بیروکاکی و تو از باسی ایم باب کهید؟
1: بیروکاکی زنکوی کمر دستی پیه کرد 2007 که هات ما با کردستان او که هاتا من لأردن و مصر بو با که خبیری چی امریکی با پیشخستنی خوندنی بابلین هندسی او دو دولتا که هات موا لیر دکتر ادریس هادیم بینی که یکم وزیری خوندنی بالا بو که لحکومتی پارتی ویشیتی و که تازه بود یعنی و تی بو او تجربه خود نقل ناکی بو ایرا منش فکر کم بدل بو اوی که پیشگیری اوی کرد که عدنان مفتیش بو یعنی ولگال چن
0: که عدنا مفتی وقت سروچی
1: پرلمان مبالغه استانبول اترچن کسایتیک له هر دو حزب کا بجیری فکر کا انکر برام دسکردنی زانکو براسی ایشی چی اسانیه و من 2007 اتاکو 2009 ک الامریکا بو مکاتل مصر و اردن گرامو بو امریکا الامریکا ام پلانای زانکوم دروس کرد شتکانم ک تاو کرد هات مال 2009 دعای اجازه کرد اجازه نامه که زنکو درست کنم او که تا هات مال با سلیمانی بهشون شریک هگرام بتواند یارمەتی مادیم باتێ بۆ دەستکردنی زانکۆ و تقریبان دەکەسم دۆزیەوە لە سلێمانی کە ئامادە بوون پیشگیری پرۆژەکە بکات. وتر دەستمان پێکرد لە باڵین مانی یانزەی 2009 بە فعلی لە یەکی 2010 بنایەک دوو بنامان گرت بوو، یەکی چان بە شێوەیەکی کاتی سەرۆکایەتی زانکۆ لە گەلەری ڕەنداوانە، دواییش لە ئێستاکە خەستەخانەی بەخشینە لەوێ ئەو بنایەمان تەواو کرد هەتاکو ببێ بە زانکۆ، هەتاکو کامپی تازەمان دروست کرد و ئێستاش ژمارەیەکی باشترە بەو مامۆستامان هەیە و تەقریبەن یانی بۆ زانست و تەکنۆلۆجیا نەوعی
0: تەمەنی بوو بە چەند ساڵ ئێستا؟
1: ئەگەر حسابی کەیت لە 2012 ئەگەر حسابی کەیت کە یەکەم وجبەی تەرەبەمان قبول کرد 14 ساڵ بەڵێ، بەڵام لە دروستکردنەکەی کاتە 16 ساڵ هەتی ما دەکات کەی تەماشای کەیت
0: کاکە دکتۆر ئەوەی تر من ئاگاداری چنابێت بم تۆ ڕۆژانەست یا هەفتەی چەند جارێک سەردانی بنکەی ژینەکەیت، بنکەی ژین ژێ چێکەدە بنکە ڕۆشنبیریە گەورەکانی شاری سلێمانی و کوردستانیش، ئەگەر باسێکی ئەوەشم بۆ بکەیت.
1: من لەم کاتەیە سەرۆکی دەستەی گشتی بنکەی ژینم مە دووهەم ساڵە تەقریبەن بە خۆبەخشی یارمەتی بنکایم لەو کاتێک کە پێویستیانە بنکە گەورەترین بنکەیە بۆ ئەرشیفی کوردی ئەتوانم بڵێم لە عالەمی شایستا، نەوکو چونکە زۆر گەورە و شتی زۆر هەیە، بەڵام چونکە بەڕاستی ئەم فکرەیە فکرەیەکی کۆنە بە سلێمانی کە دروست بووە لەلایەن چەند بەڕێزێکە ئەوانەی کە ماون ئێستا لە ناو بنکەن کە ڕەفیق ساڵح و براکەی سەدیق ساڵحە، بەڵام پێش ئەو لەگەڵ ئەوانە زۆر خەڵکە بوو کە ئێستا لەگەڵ یانانین، یانی فکرەکە زیاتر فکرەی کاک نوشیرو مستەفا بوو کە بنکەیەک دروست ببێت بۆ کۆکردنەوەی ئەرشیفی کوردی و ئێستاش سەرکەوتووە بەردەوامە. بنکەکە ناحکومیە یا شبە حکومیە باڵێ، ئینتزارەکەین کە ڕۆژێک لە ڕۆژان مرکزێکی نیشتیمانی ئەرشیف بکرێت بۆ کوردستان، ئەم شتانەمی ببێ بە بەشێک لە باڵێن ئەو ئەرشیفە ئەو مرکزەی کە هەمانە. من زیاتر بەڕاستی ئێستا زۆر مەشغوڵم بە نووسینی خۆم، خەریکی سێ کتێبم.
0: وەڵا بنووسمە پرسە لەسەرەوە بکەم بێبووەن دڵنیا نووسینی باشتە بۆ بڵاوکراوی باشتە بۆ ئەمانە ئێستا گەشتە چوێ؟
1: من ئێستا لە بکاتەیە باڵن کە تقریبەن یەکی چانەوە چەند ساڵێکە خەریکیم پاستنەوەی سلێمانی. من کتێبێکم هەیە لەسەر سلێمانی کە بۆچی سلێمانی بوو بە سنتەری ڕۆشنبیری کوردستان لە هەموو قەڕنی بیستە، یاری و ئێستا کە بۆتە پایتەختی ڕۆشنبیری ئەمە نەتیجەیەکە باڵێن کە گەیشتووە، بەڵام بەڕاستی سلێمانی وەکو شارێک بە هەموو باڵێن بەرهەمەکانیەوە، ئەگەر ئاینی بێت، ئەگەر شعر بێت، ئەگەر مەکتەب بێت، ئەگەر مدرسی ڕژدی بێت، یعنی لە دروستکردنیەوە باڵێن لە کاتی باڵێن بابانەکانەوە توانیەوە ببێ بە سنتەرێک. ئەو سنتەرش بەداخەوە بە زمانی ئینگلیزی ئەو نەمان نییە لەسەری، بۆیە من سلێمانی کتێبێکم هەیە تەمان کە ئەوە چەند ساڵێکە خەریکیم چکە بەڕاستی نەختی قورسە ئەو شتانە دەستکەوێت و تەرجمەی بکە بە ئینگلیزی. ئەمە ئیشێکە لە بەرهەمەکانی کە ئیشم کردووە لەسەری و تەقریبە 500 لاپەڕەیەکم هەیە، ئەمێ کەمی کەمەوە بیکەم بە 400 جەنازەم لە کوێ بی بڕم، یانی بەڵام ئیشاڵە تەواو بێت، یعنی نیازم هەیە تەواوی کەم. کتابی دووهەمم لەسەر ئەگەر تەماشای لۆگۆی زانکۆی کۆمار بکەیت نووسیومە ئێتیکس، ئێتیکس یعنی بەها. ئەینجا لە ئەمریکا داوایان کرد لە من کە کتێبێک بنووسم لەسەر بەها، ئەمیش هەر بە ئینگلیزیە، یانی ئەوە کتێبی دووهەمیش هەر بە ئینگلیزیە، یانی بۆیە کتێبەکە تقریبەن 400 لاپەڕەیە بۆ سنفی یەکی زانکۆکانی بابرین عالەمە چونکە من کە لێرە لە کۆمار هێنمدانا بابرین کۆرسێک لەسەر ئیتیکس پرۆفیشنەل ئیتیکس پێوەتێ یعنی بەهای مهنی کە لەلای من هەموو ملەتێک ئەگەر ئیتیکسی نەبێت چەند پێشکەوتووش بێت هەر ئەرووخێت و بەتایبەت ئێمە لە ئەو مامۆستا بیت مهندس بیت محامی بیت دکتۆر بیت پێویستە تۆ ئەخلاقێکت هەبێت ئەو ئەخلاقە پێوەتی ئەخلاقی مهنی یان بە ئینگلیزی یا پرۆفیشنەڵ ئیتیکس بە ئینگلیزی کتێبەکە تەواو بووە
0: ئەوەی سێمیان چی
1: سێهەمەکەی لەسەر خاڵێکە لەوانەیە زۆر حەساسیش بێت ئێمە با بڵێین ئیسلام ئەو پانزە قەڕنە و توانیمان دائمان عیباداتەکەین بۆیە ئەگەر ئێستا جەنابت بچیت بۆ هەر مزگەوتێک ڕۆژی جومعان بێنێت ئەم هەموو خەڵکەن عیباداکە وانە لە ڕەمەزانە لە حەجە هەمووی من پرسیارێکی ئەساسیم کردووە ئێستا دوو نەزەرەی لێ هاتوتە وەکو بەرهەم پرسیارەکەی من ئایا ئەو عیبادەتە چ دۆرێکی هەیە لە کۆمەڵگای تۆیە جامە پێوتێ بە عەربی مخرجات العیبادی
0: ئەمەیان بە کوردیە
1: بێت ئەمەیان بە عەربیە ئێستا ئەو کتابە لە مەجمەعی فەقی سعودیەیە ئەوە تەواو بووە یعنی ئەو کتێبە ئەویش تەقریبەن ئەیفۆرە سێسە و پەنجا لاپەڕەیەکە بەڵام دوو نەزەرەی تایە نەزەرەی مخرجاتی عیبادی پێوتێ لەگەڵ نەزەرەی قیاسی مخرجات کە ئەمە لەوانەیە ئیشکالیەتێکی فکری کتابەکە فکری ئیسلامیە یعنی فقه نییە کتابی فقی نییە کتابێکی فکری ئیسلامیە من وەکو زانست وەکو خبرەی زانکۆ وەکو پێشکەوتنی زانستە مرۆڤایەکان لە ئەمریکا وام لێ کردووە کە بەکاری بێنم کە چۆن ئێمە پشتگیری ئەبێ ئەو کەسانەی کە عیبادات دەکەن کە سوودیان هەبێ بۆ کۆمەڵگاکە
0: دەست خۆش بێ حەزم کرد کۆتا پرسیار بۆ بێنمەوە من تێگەشتم جەنابت کاتەکانی داوەت دابەش کردووە بۆ بنکەی دشتین بەس جۆم لە جەنابت بوو وتت شوارتە شوێنێکی